الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عاليه رفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.